بتصير تشتت ودد دتش ايو بي ماتشون غغنان تشتغنوت شايو اغنو هاج بتوك امو دكو يو ني سو سو توغا جدو دغنو سو ريجنال سوسايد بريفنشن كونفرنس اغنو اج شبي تاغنو تشنجيشن داي ها وات ماكشتوت كيما غايش كبا دانا نايون ناكو دواجمون ناكو غاي نغمون كيما تشد ويت ماتك ستنجيشن دي تاكس كاجيشن كدا يو اس سي سو كا هاغو دجو اك جوغو يو كوتش دويش